0: اخوات المانيوكا.
1: استكثر عليه صوت الصرامل، ترجع الخليقة الزلمة. الله يطوخ،
2: هو الله يطوخ.

عنكبوت شباك اخطبوط قبل ما تقفوت قبل ما تقول موت مسخوط قوم لوط تكسر جزاز لوت تخبى تحت التوت منحوت من حجر ياقوت انا بلا قوت مرات زي جالوت لن اموت لو بتموت انا بصيف بتابوت لا جدال عطني سكوت انا مش ضال على وطن سكون على اري من تكون ريالتك نازل

0: سما طيور اللي بتفوت عم عيونك بتلومني سديوني باقون باقون يا شوية فيران اشطاون اشطاون
1: والوضع بالعلي.

0: You knew I was gonna play this one.
1: انا محتار في بفهم كاش تقنعني مش بحكم قدرتك على التنفيذ اوان
2: شجدي شجدي

مش بابلو سن ليفون ليش اسمك هيك ليش اسمك هيك ليش نص شمال ليش ما تصير سن نسوان انضف غزاوي في كل عمان ليش ما يصير في كل لبنان كمان معي مجال اجاوب سالكم بسؤال حيفهم فيلمك وعارف اصلك وجاي تقول للناس هاد مروان يبان رشيد بو في الكار عدي خاد من الصنعة صنعتهم هادي بيخلط فلسطين مع اي تعريس مع محن اوروبي وبيقول يا هادي شلت بوشملك بطيخ عفخاد عشان تعرف بس كدش

0: ليه هو عصام معروف حالي دكتور
1: عصام
0: انا معاك حاجه
2: بس هو
0: انت هنا يعني بعد اول كلام حد بيروح
1: بقى تصريحات محمد جايناك هنا في سوق البنك بالظبط ليه يا سيده زينب حاجه تقول له ايه
3: زي ما شفنا ما نشوف كلب جوه زنقه ومستصعب الظروف
0: هتضيع موقفك
3: يخرب بيت الكسوف كنز بيبسي مخلي كل واحد على المكشوف مليس وبتعدي حلي باللي خلى لسان الحق لون وردي الواقع والحقيقه مفيش في وشي مكان لضرب فمشيني وعديها الدنيا زي خرم الشرج كل ما تحزق اكتر تيجي حاجه وتعطلك وانا قتلت كتير واكتشفت ان مفيش اي فايده من التخدير بهلوان الملك وكم فيت رمى بلفه واحده من الزنبلك تعبت من المهاتره مهاره ما كانتش عندي اصلا والزمن وفرها قالوا انا دي مش شغلي لما تحب تغلط احب تيجي معايا دغري كل شيء مكتوب وكم قرار اتاخد غلط خلى كل شيء مقلوب
0: بيحبوا عامل النظافه
3: مش حمل مرمطه بقيت بعيد عن شغلانتكم وشغلتش

الموضوع خلص، بس احنا مش شايلين الطرف الثاني. احنا بنعمل يكون الطرف الثاني موجود.

عزرت لي تبكي وتتساهل بقيت لحكي قولي وين هذا سألوني شبيك ماكش مدفاع عبارة ما وسيوش كون لي كان هذا عزرت لي تبكي وتتساهل بقيت لحكي قولي وين هذا سألوني شبيك ماكش مدفاع عبارة ما وسيوش كون لي كان هذا

0: فلوسي.
1: عايز اسيب، عايز ابيع، اصل نضل هطل كده كبير، عايز حد يعنى رزي فيه شايك كده يمكن دخل فيك ريح خمسين. قولي دول مين؟ فاكس ضب، فاكس كتامين، فاكس صبيت نازل دوري مين؟ ما بصبش انا بجيب قتيل، ده بدي بتوكاتا كيت، مفيش من الكرة جهالة فيت سرقة مين؟ يعني عايز بيس كده حلوة جدا لما شوطة تيل.

ونصدق خبر ولمن استعلنت زراع الرب نبت قدامك فرخ وكعرق من أرض يابسة لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه.

البقر والخصول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكن مسيطر عن الأرعاب، محتقر فلا نعتد به. لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا نحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومسلوبا، وهو مجروح لأجل المؤمنين، مسحوق لأجل أسامة، تأديب سلامنا عليه وبحبر وشوفينا. كلنا كغنم ضليل، منا كل واحد إلى طريق، والرب وضع علينا اسم جمعنا.

This is Nihal and you are listening to Nihal to Bank. على أنها لم يعمل طول ولم يكن في فم غش